0: شرطة عينه بتجنن طلبت ود قال لي حنن اللي شرطة عينه بتجنن طلبت نظرة قال لي حنن يجنن حنن يجنن يحنن يجنن يجنن يجنن بتجنن اللي شرطة عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي حنن اللي شرطة عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي حنن تجنن يحنن تجنن يحنن تجنن تجنن تجنن بتجنن هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هو أولى الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده هو هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هو أولى الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده هو كده هو كده هو كده هو وكده كده كده كده كده كده كده الله يسامحك يا اللي بالي
1: على مهلك حبني على مهلك أنا زيك عيني بتندهلك على مهلك حبني على مهلك أنا زيك روحي بتندهلك أنا راسي أهوى من الناس لكن بص عيني بتندهلك على مهلك سوق على مهلك استوب استوب استوب استوب فرام على مهلك حبني على مهلك أنا زيك عيني بتندهلك على مهلك حبني على مهلك أنا زيك روحي بتندهلك أنا راسي أهوى من الناس لكن بص عيني بتندهلك على مهلك استوب استوب استوب استوب فرام
2: على مين يا ابني بتلعب على مين هتعمل مشاكل على مين يا حبيبي هتلعب ومع مين هتعمل مشاكل طب ما احنا برضو بنلعب على عقلة وعالشناكل
0: لا لا ما فيناش من الغيرة اصل الغيرة في الحب خطيرة ولا لا لا ما فيناش من الغيرة دي اصل الغيرة في الحب خطيرة انساها يا روح انساها واشطبها بالتباشير

له يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه ابص له يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه الصبح بدله والعصر بدله ما تقول لي ناويلي على ايه ابص له يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه ابص له يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه الصبح بدله والعصر بدله الا قول لي